موته ويمليخ ملخوته ويسمح برقانه ويقرب مشيحه وحي يخون ويوم يخون وحي يدخل بيت إسرائيل بعلا وبزمان قريب ويمرو آمين. يا شمه رب

بيت الدار بيت علي بيت هلان شمهدي قد شابر إخو لعيلا من كل برختان شيرتا يشبحتا ملحمتا

خير خطايور الحسد ميت وتصير حسد لا في نص عبون ما فيش على حطها من الخيل في سنة تنعونين وحطتين ونحلتان ورحمنا يذكر لانك

رحمنا تفان سجيانا اتيالان رحمنا اتقلقلون رحمة خلان رحمنا كيفوش

还有两个人好吗？ترم كلاوخاني تام كي أبري حمتا لمعنا لو يشيبو تبين امرقام سعو من ابراحون كمي بابير اتسام

رفيش عم يحطها بنقيه وسرع تلعب ونين وحط الدين ونحلتان وتبهنوا مرعون تشاش كحين وميتسارون بيتا تلو بيتا وشتي بينو عليون رحمي خمي عولام سيدي حايمي خاين لو تتعلم

برحمهم رسونت في اللاتينو إلوينو شباشمهم رباري بنو قالينو بعوني عميخا إسرائيل رفا كل حولي عميخا إسرائيل ربدو حق هالشعاع إلوينو شباشمهم شعيد شبعتينو שיש שלום בינינו, שיש שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים.